أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد، شيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا

تقتل الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسكين أو عدل، ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب، وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدَ لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدَ لكم، عفى الله عنها، والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. My dear brothers, sisters and friends, Assalamu alaikum wa rahmatullah, peace be upon you all. This is the weekly topic and we still continue talking about the subject of pilgrimage. As all of you know, and as I mentioned last week about the importance about Hajj, because Hajj, it is the fifth pillar of Islam, and Hajj become obligatory, compulsory for all Muslims in the year 9 of Al-Hijrah after the Rasulullah moved from Mecca to Medina. So after 9 years, the Hajj become compulsory, obligatory for all Muslim male and female who are ready to do that financially and physically. And it is once in our life. But the Umrah, you can do many times as a visit to the house of Allah in Mecca, Al-Kaaba. And you can do that any time and in any and many times. But Hajj, it is enough. It is only once in our life. If you have another chance to do again, no problem. But it is only once. Hajj, my dear brother, behind the Hajj, I think most of people, they know the procedures of Hajj, which it is including the main parts about, you know, al-ihram, and it means to change your clothes to have only one piece up and another piece down.
but the women can still with the same clothes.